0: واركعوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل القرآن الكريم كانت كده يسنسان والراديو بورمي سومالي كمديان تي في تدك برنامج كميرو البكده يسنية وحا عن برنامج كان كبدل لي وحيا لفر بدل وحربينا لسقطان وادك فايدي ستان وإذا عدى بيت كيغناء الفيديو يدا كداون دونتان وقلين دونو وعدي قناة كيسان كوانو وانيقو تفتر حامد سلطان علي علمي هذا نقصه دوار تفسير في القرآن كي ودبص على حديث.
2: بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ودرسي تفسير كسلسلة دي فمايا وحكب اللوذي آيادة آيادة لباتانية صدحادة سورة الحشر. ربي وحير هو الله هو معبود كحقه الله الله وي الذي الله لا إله إلا حق لغو عابدا وسنجر إلا هو إساق ونموية الملك وبقرك وحو البأسكاله القدوس ومتك طاهر نمضى بلن وحبك طاهرا وكقدسا وكنزها السلام ومتك النبت قليا ذا النبت قليا ذا بحية نبت دانو صاحبك المؤمن ومتك أمنك الدومدي سيساقسية أمنقالية المهيمن ومدك إلالية الدومدي سأشاني قوذة العزيز ومدك غالب كايمر البرية إلا غرين الجبار ومدك كقصبة وكدرقين كالدومدي سيدا ودوني المتكبر ومدك وينا كبلا سبحان الله إله با حمان كهوفن سبحان الله إله با هوفن وكنزهن عما وحى يشركون أي وشريك ياليان. هو الله هو معبود كحقه الله وي الخالق جانجو جانجوية أما السرقوية أبورك البارئ أبورة وحي جانجوية أما السرقوية المصور صورة وصورة السيئة له وحى وسقنا هذي الأسماء ومعيضة الحسناء وناكسن يسبح الله وحى والتسبيح السلام يسبح وحاو تسبح له لله ما في السماوات عرك وحا كسوها النحض الله يو الأرض للك وحا كسوها وهو الله العزيز ومتك غالبك وأود بلن الحكيم حكمانا بلن وحو البو حقي سكي مادا وحكمي هاي يضع كل شيء موضعا يضعني وحي إله سبحانه وتعالى تلمامه أسماء الحسنى وكو وقوة وينة يينو الشيقيا ينو شيغي سان آيادهن لبادن آيادو يعيدان سوو دافني اسماء الحسنى يسيفان والد سا سادر تيد آيادها قدام بي سورة الحشر إنو اسم الله العظم كجيرو يا الله بادن ايا ربي وحوير معبود كحقه وا الله وامدك اوسن جيرين معبود كالي وحاق يساق اون موين وابقر كواحب يساق اسكالي وامدك قدوس كهو تاهد قدس مقدس نمدي سوء بادن تاهي حوال بحومان او كنزهن او كالطاهرة وامدك السلام وي كلمة سلام وانبط أذكرت والنبي قال بذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام إله يعظى النبضة نبضنا ذي كاتم هذا سلام كمرك إله لليه مقعيس السلام لليه يا وحى إن لغف السري إن السلام ذو السلام متك إن نبض النبض إلى النبض قليا ذو صاحبك يا طاي وكان نبض قلي ولولا جد وحربة أو نقصانة أو إن للصورة يسنكره كان نبات قلباتها سوى كامل واحد نقصان بدو النبات كشنيه وسلم وسلام والجو هذا السجد ده تدي سال الله قلت المامي يا إنه يهمن نبات كشني إنه يه إلا يراهم السلام وأمتك معنا إن قف كان نبات قليه أدومها نبات ضعيف هستان متك السيوي السجد حق يسه يعني كاتماده نبض كاتماده ama isagaa salaamo adoomadiisa, salaamu qoola min rabbi raxiim. Naam, macnaha ugu horeeyo midka nabadgeliya xumaan oo dhan isagaa ilaala tilmaamaya subxaana watacaala, xumaan oo dhan midka ka nabadgalay baa tahay duu salaam baa tahay mumin, ba mumin weyaale, waa midka u hibeeya oo siiya adoomadiisa amniga iyo nabadgelyada, khawfkana ka nabadgeliya. الذي آمنهم من خوف وأطعهم الذي أعطاهم من مطعمهم من جوع وآمنهم من خوف مركي لو الله من الشيغان هي غير قريشات وك الله وك ان ان جاجن ان كقودي عبسين ان كن بالقلي كل ود ما هي ادوم لو دم نبت قليا وميدك امني غبخيا امني يعني ميدك سي وي او اي كيسغا مؤمن معناها كو امك ميدك امني قليا ميدك امني قليا ادوم دي سو نو خوفك يا دبك كن نبت قليا ويا الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن ومتك الرمية رمين تعصى الله معنا كو سعطوه سيقول نفتي سيقول نفتي سه وحداني سيقول الرمية شهد الله أنه لا إله إلا هو ويسيقول سيقول الرمية إنه واحد يعني مؤمن رسوشي سنة ورمية معجزات كي لغو الرمين لها يو كسود الجياء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وفي أدوان كان الله صادري رسول رسالة الغر مين لها معجزات كأه يكسو أيضا يساقع أغر مين مؤمن سانا معناها سبعه لغفاسيري المؤمن ومتك النبات قلية أما المؤمن متك الرمية معاني الشيخ نيكو جلتو مهيمن ويالي مهيمن كوحالق يلاها أبا وإلالية متك إلالية يساقو إنتا وكسر ريو هوستي سايسو قلان وحو البقو جيرا ويساقو مراقبين يوي هيمن عليه ساسا لغوضا ساقا ناجي ساقا تليسي كجيران ساقا إلالين هيا ساقا نعاوين هيا مركا مهيمن بعنا مراقب متك رقيب متك إلالية او نبكانا كا إلالية ان ديف ان ايا ديف طوضانا كو إلالية اسلام مركانا إلالين هيا وحي سمين ايا سمين أركا او موقضان وي قائم على كل نفس بما كسبت اي ان الله كان عليكم رقيبا لوضا معنا ايضا شيغان وغضا سعوديتها او الهي وا ميدك سبحانه وتعالى اسو قوما ادومدا بحاجادودو دن الى اسو قوما ان اسو حكومه هوستيس سو غلان يا حكومكيسا اسلام كانا الهالينيا او يا waxay sameenaya oo nasayna fiirinaya muhaymin wa midka haymanaya subhanahu wa ta'ala laga wado wa midka ilaaliya isay taraya او ان dantoodan qooma waxay sameenayaana ilaalinayo ku fiirnay aziz way wa mid qalbi wax walba oo jirka awood badan جبار ومتك قصبة أيو سيدو دونيو أدو بيسا كيكاية العدن سبحانه وتعالى أهلو هرسا كان إرادس المتكبر ومتك يعني وين ومتك وين سنة ويني سيا سكالو وين واحقا صوحو معنا كسر رأيه سبحانه وتعالى كبرغو أدو ماذا مركي لغفة الماما ونقصان إلا هنو حويل قواء قواني كأن إن عزادة إيا كبرغو وقواء إيا معوز سيدي عدي إيوال قفصتانا وان هلاقيا مرك كبركو أدوما مرك الله فيريا ونقصان لكن إلها مرك الله فيريا وصفة الكمال وي سبحانه وتعالى إله وحوكه فن يهي أو كأو كنزهن يهي وحا يقو شريقيا ليان إساقا كسو هري إله نماذا وقدران ألا وخالق وباري وصور سادة هذا اسمي نسكو موضوع وي سادة درجة أي سومران أدوما مرك الله أبور أي وربي أبور أيه ينو كل شيء خالق ومتك الجنة خالق معناها قدر ويان ba mid ka jangooya oo kulku wax abuurayo in shay sidan uu sheegay loo abuuri lahaa si jangooyo intuu san sameeyo luqad maxmuudka ku qoreyba wa jangooyan yahay wuxuu qofka inuu sameeyna wuxuu yahay oo dhan inta la si qadareeyba yani luqad maxmuudka lagu si for lagu qore wa khaliq markaas sheegay marxaada koobaad oo jangooynti ama sargoynti ah bariina wa hawi abuurki wa ikhraajuhu min al-adami ila al-wujood وخالق وحوي وحو أبوري بلا مثال سابق بارئ كاس علينا هو أبوري وحو هو الرئي المجرو مرئي سقب باللاوي ويان مصور كنا كشي مركي لأبور الصور وغا تاسوما صور كايساق عن إله مبحية الدون والبا الدون كالي سفا كستو ليه هاي وحلك لقنوا يا مالي شي كست شي كلا وكدوية صور كنا كدوية إله مركب جانجوي وأبوري صور كي وقاضن لهانا يشكل جين واسي إلى أسماء ونكسن بوليه وحاول تسبيح سادة سبحانه وتعالى إركي يدلك وحم خلوق وحون كي جوجا وعزيز وحر بسا كأود بغن وأنا حكيم وشيء والبا سفر صنبو وأبوري وأمام ولي سبحانه. هو معبود حقه الله وي الذي الله لا إله الله حق له عبده وسجر جيرنا كريم با إلا هو يسقون موين الملك وبقرك القدوس كطهيرا متك كطهيرا ويحمان ودن السلام ومتك نبت قليات الصاحب كوا المؤمن ورمي أم المؤمن وأمن قلي المهيمن وإلالي العزيز ومتك سكسائن غالب كأود من محول با الجبار ومتك كقدر قيا كقصب أحد والبا سيدا يسوي دوني المتكبر ومتك وين كبدا سبحان الله إله بوحكه فنيهي عما وحا يشركون يوشتري قيالي يعني هو ألا الخالق وجانجوي ومتك جانجوي يا دوما أبور كولا أما سيئين أو شؤون تولا البارئ ومتك أبور أبور تانا لغهرين المصور ومتك صويرة يصور كسية له حوصقنا لي الأسماء وأسماء ذي الحسناء وانا قبلني يسبح وحاو تسبح صداء له له الله وحاو تسبح ما في السماوات عرك وحاكو السقن والأرض للك وحاكو السقن انتو وحاو تسبح صداء وهو ألي العزيز ومتك غالبك الحكيم حكم الأبنان يسبح له الله وحاو تسبح صداء ما في السماوات والأرض سموينك يا أرض وحاكو السقن ورن وهو ألا العزيز عن السماد وعركه وهو ألا العزيز ومتك غالبك ومتك كغالب كأود بدر كرعية عدو البرسة هين الحكيم حكمة نبضا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 924 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان أنت تاريخ الإسلام كهتاهي أفرتي بشي اللبات سفر سنة تكون أفر بغل أفرتني سيديد إسلام كان وافق سن سيديد يطبنكي بشي تضبات سنة كاللبات أكون لباتني له فأنو كتير هاي كتاب كان أومو عدر المنتخب من صحيح السنة النبوية وزياداته قيبه سيكر دونا أي أنو كتير خاصة إن حفظ الأمانة وآثارها على الفرد والمجتمع أما نذا إلى الانتهاذا هي دريا الكذي اهتمام كلاسيو هي سامينة مجتمع هي أفراد دي دي كل هذا أنا كنت رأسي قد هنيت الأخلاق والآداب الإسلامية أخلاق دي آداب هي دقا كسوبا إسلام كونا براها يو إن وقفك مسلم كإلاليو سيدا حشوتك سيدا رنتا سيدا أمانة سيدا أخلاق ضفيعا سيدا حلال ميرشادا جيس نمتك مرتصورك بين حشمت دي احترامك وهكذا حيابها سردن وأخلاق ذا إسلام كيقفك مسلم ك لو قبها هي إنو ليمات أما نذي وحن سوق هذاني إلى لب حديث بانو كسوق هذاني أما نذي حديث كودن بيوحوها لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب مرين ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا يجتمع ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. أما نذي يا خاين ما تكسو ميل مقالان أنت حديثك صدحات ويانا أمانة كو سابسا حانكو عدر دارنا يا مالك خميس تيمان نقاذنن وان مشغولي جمعة دينا وحاوه السيدة هذو بان نقاذن شرين لبما الموت با إسراع دي تدك قارب أم ليانين حديثك ومارت أيها إلادي وحكود عايو حديثي أين أسو قلينين مركا خميس تيمان نقاذنن جمعة ما نقاذن شرين مركا سيدة أصباد مارت ولا سعون إسان رالي هذا وحديثه إذن دافين ماله انت مركا كقود بحديث كان وحديث كسد هذا أما هذا كوش قالها حديث كان من حيث الصحة علماء ويكو كلا أركت دوينهن واللي بس آد ويحوك بدن بقوة وكلا أركت دوينهن قارس إذا هذا عن صور لأنه أنا أخرين إنه حديث صحيح أما حسنة أي يكون مرعبين قار رواي ضعيفين وواحد ترى ما هيدهن رقد صحيحي الإمام أبو عبد الله الحاكم باكمدة رقة صحيحية هو مارت متقدمين تها الإمام الترمذي باكمدة الإمام أبو عبد الله الحاكم باكمدة الإمام الذهبي باكمدة ابن السكن باكمدة ابن تيمية باكمدة ابن قيم باكمدة شوكاني باكمدة شيخ الباني باكمدة انت صور لنب حديد كان iyo qeyrkoodna way soo dhaweeyeen oo way saxiixiyeen xadiidkan. Dhinaca kale, inta aanu sheegnay in ka wada culus baa iyagana daciifiyeen. Alimaamu shaafici waa daciifiyey, imaam axmed bin xambal baa daciifiyey, abu xaatim raazi baa daciifiyey, ragculculus oo mutaqadimiinti oo muxadithiin ah way daciifiyeen xadiidka. Idan sidaasaa xadiidka loogu kala aragti duwan yahay. Sheekh Albani raxmat ullaahi calayhi sunan abi daawuud iyo sunan tirmidi labaduba xadiidka saxiix buu ku xukumaya, xasanun saxiixun buu leeyahay. Raqamka abu daawuudka kale waa 3530 weeye, alimaamu tirmidina waa 1264 weeye. Sidaasuu ku saxiixinaya, qofka rabo halkaasuu ka aadi karaa, yuu ka fiirin karaa. Inta markaan ka gudbo xadiidkan, macnihiisa muxuu yahay? Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya muslimiinta, addi lamaanata, ama abu hurayraba, addi lamaanata, ammaanada gudo, u gudo ilaa man itamanaka, qofka ku aaminay ee kuu dhiibtay ammaanadiisa u gudo asaga si, walaa takunha khayaamin, man khaanaka, qofka ku khayaamay anna waa khayaami ha dhihin. Aduu amiin baa tahay, wuu ku aaminay, ammaanadiisa u celi. Addi lamaanata ilaa man itamanaka, ammaanada u gudo si cidda wax kugu aamintay, walaa takun man khaanaka, cidda ku khayaantayna ha khayaamin. Xadiidkaasi bulwuruudkiisa culimmadu waxay soo arooriyaan. Bashiir ibn maarta khasaasiya maarta radiallahu tacaala canhu waarda ayaa nabiga intuu u yimid ayaa wuxuu ku yidhi rasuul allow, jiiraan baanu leenahay buul, jiiraanka aan leenahay laa yadacuuna shaadatan walaa faaratan buul, walaa faadatan, laa yadacuuna shaadatan walaa faadatan ilaa akhaduuha. Yaani jiiraan baan leenahay oo wax ay ka tegayaan aan jirin, wax annaga naga soo baxo oo keliya ah ama naga keliyooba ama naga baylaha ma jiro, ilaa way qaadan hayaan. Ee annagu ma noo ahaaday hallana ma noo sugnaaday buu ku yidhi. Wixii ayagu ay leeyihiin oo baadi ah oo haada haddaan aragna inaan qaadanno ma noo bannaan tahay? Markaasaa nabigu wuxuu yidhi, addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanaka, ammaanada cidda wax kuu dhiibtay u gudo u celi, caariyadii iyo ammaanadii iyo wadiicadii iyo wixii oo dhan. Walaa takun man khaanaka, qofka ku khayaamay ha khayaamba. Yacni asagaa hadduu ku khayaamay, khayaamo khayaamo laguma gudo, ha khayaamin adiga. Qaababkii kale ood wax ooga qaadan karta ooga qaado, oo dacwo ku ogo dacwe, laakiin ha khayaamin, wuu ikhayaamay intaa tiraahdood ha khayaamin. Rabbulcaalamiin wuxuu alla subxaana watacaala, ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha, ilaahay wuxuu idin amrahayaa ammaanada inaad dadkeeda u celisaan. Aayadda sabab nuzuulkeeda wuxuu ku soo arooray caamulfatxi sanadkii maka la furtay, ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kacbada ayuu damcay inuu galo, furaheediina qoys baa hayay oo niman la yidhaahdo, nin waxaa markaa hayay cuhman bin talxa la yidhaahdo oo reer bani cabdidaar ah, ayaga ayaa furaha kacbada hayn jiray. Maaragtay reer bani haashimna xujayda maaragtay iyo waraabitaankooda iyo maamulka kaley lahaayeen, asna furaha kacbada ayuu hayay. Marka nabiga ayaa yidhi, cali buu u diray, nabiga ayaa yidhi ama nabiga ku yidhi, keen furaha kacbada dusheeda. Intuu u fuulay wuxuu ku yidhi, furaha keen inaan kacbada furoon galaan rabaa, buu nabigu ku yidhi. Markaasuu yidhi, haddaad rasuul inaad tahay, haddaan ku aaminsanahay maaragtay fura kumaana diideen, ee macnaheeda kuma aaminsani wey, markaa gaal baa intuusan rumayninba. Cali bin abidaalib buu u diray, orod ka soo qaad. Cali baa yidhi, furaha keen, kuu dhiibi maha. Yidhi cali baa intuu saa u qabtay buu furaha kasoo maroojiyey, warna sii buuhi furaha, furihi buu xoog ooga soo qaaday. Ninkii waa isxumeeyey, waana gaal wey, waxa uu diidan yahayna waa kacbada in la furo, ciddu u diidan yahayna waa nebi maxamed. Bal ilaahay garsoorku ku sameeyey iyo qaabku u maamulay dhegaysta. Markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii kacbada loo furay uu galay, isla markiiba aayaddan baa lagu soo dejiyey, ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha, bal ilaahay wuxuu idin amrahayaa ammaanada dadkeeda inaad u celisaan. Idan nabiga intuu soo qaaday ayuu u soo celiyey oo yidhi, ilaahay baa i amray inaan kuu soo celiya qabo cuhmaanow, cuhmaan ibnu talxa ayuu ahaa, reerkiina iyo dhuriyadaada ayay khaalida u tahayoo ilaal abad ayagaas ahaynhaya.
3: رب العالمين بس أمانات دات كذو علي لي وأن قال ويان با إلهي وحولي وعلي أمانة دي سي فراك قادنا سيدي بوكو إسلامي ويرمي إلهي با إلهي أمانة دي هلا علي وهلا وعلي إهل كذي ها سيدي بو عثمان كو إسلامي إذن مركا أمانة دو ها ويان نكا قال كا ونبي محمد أدي دي كعبدي إنو فره وفره سي أدي دي وحوق اللوغة السوقاضي هدنا مع ذلك إلهي وحولي اللو علي أمانة دو علي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى يومنا هذا كعبد فره هذا ذرية ذو ذبهيس ريبني عبد الدار بلي هذا أيق أولي هيا أيق أولي هيا ومعروف ويان ولا يقانا إذا إخوتي في الله هل كاوحا كنت سنيس أمانة عليس كإلى هذا أما قال ها هذا أما مسلم ها هذا قف كان هدو كو آمن مارتي هنتئو كو آمن هدو كو آمن قول كو آمن هذا سرك وآمن وح الله لي وحي لغو آمن إلالي إلهي قرآن أمانة ذو عرائسك إلهي ذهي وكا الله سورة الأحزاب كغشي كيي سماواتك يا أرض يا بورها أي أمانة لي لقاض ويكعب سدنين قاضان بني آدم كبا أمانة ذي قاضي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول ظلوما جهول بل إنسان كأصل وعوا ظلم إيا جهل با أصل وعوا أقون دره إيا حدقذ با إنسان كأصل وعوا عالمك وحكرنا عيادة ركتين وظلم وي عد ما وارتي حدود يد التلابيس وإلا قف كستوح إلهي سيادو كوغن عسين يهي ومارتي ظلمك إسكايل لنا إذا عدك لك واحد قد بتلامارك إذا قارضرنا انتكسو التلابان بميلك لك واحد قد بايان إذن أمانة أهمية داس إلى إخوتي في الله بوره يو للكي عركي وإنتو بني آدم أركوها أوينة ويكعدر دارتين أو محاي كعب سنة إسيان ما هين وحاي كعب سنة أمانة إبن كثير وحو إلهي أمانة اللوبة ندقى وواجباتك وحكا سو إلهي وواجبية إن لصميه يو وحكا سو إلهي ورهيبي إن لقاهر أو أمري ويان مركا أمانة وحاي فامين هدي سيدي تأوقو ذن ويان إني عقوبة كدن بيس عقاب إني كدن بيس تيبي مركا كعذر دارتين بني آدم كبير دبر كورت إذن إخوتي في الله مسألة ذا أمانة ذو ومسألة مهمة آخر زمان كبير نبي نور شيغي أمانة ذو إني يران دونت بل وحن نبي نور شيغي آخر زمان قلب الموازين إني دعي دونت موازين تيني عكس النقن دونت ونكي آمن كهو خاين لديه كي خاين كهانا وآمن لديه بيناليه وسادق بالديه كي رن لو ذهانا بينالا لديه وهكذا أمورتي عام كهي iyo waxyaabaha cuslaana ee go'aanka in laga qaato ahana qof aada maartayne qada shirin ku aaminayn ayaa umurihii caamka ay hoggaankii iyo ummadii maartay masiirkoodi ka hadlay waa aakhiri zamanka way waan arki doonaa xadiidka insha Allah tabaarak wa taala idan ikhwati fillahi khulasadii nuxurki amaanada nabigu wuxuu amar ku bixiyay amaanada u celi qofka wax ku aaminay amaanadiisa u celi cida ku aaminta amaanadooda u celi قفك خيامها خيام ولا تقن من خانك هلكم واحد العلماء ذو سوق قليان وكجهضان مسألة لي هذا مسألة ظفر كيف وقهذ وكجهضان مسألة ظفر لذا مسألة ظفر محيطه مسألة ظفر وحلوش هذا يعني ظفرك وحوي ظفرة ببعنا وحكوجو ليست أو هلاي شيء بكوجو ليستوي ظفرك محلو لو يقنا علماء هلكم كسوق قليان قف با حول كاردا عي حول مركو كاردا عي حول كويسة أيا كسامرة أذى ما أقعدن كرتاسو أنا كويد من حولي سام كسامرة يا تشانس كا أما أصير بابا كود ديب تيبا نتو يس اللوبي أما حولي سبا سخلدن كسامرة ينبا ما أقعدن كرتا ما ده كرتا أنا جو بحوله إيجا قاتو إيجا دعي وأما أود بويش إيش إيش أما حوله بيجا دعي أنا قريب تمانو قعدن هيا حولي هي baanu qaadan ma dhihi kartaa mise ma dhihi kartaa halkan bay culimadu soo galiyaan kaga hadlaan masaa'ish ay kaga hadlaan bay kamid tahay salaada waa masala aad ay culimadu ugu aragti duwan ila dhowr afar qowl meelaha ku dhawaad ayaa ku jira qolo waxay dhan waa mamnuuc xadiidkan bay ku dhageen addi al-amanata ila man i'tamanaka wa la taqul man khanaka qabsadeen oo xadiidkii saxiix ka dhigeen lama ogol waxay kala qaateen نصوص مارتي النبي عليه الصلاة والسلام حديثي أجري مالكي مارتي حجك حجد وذاع إن مارتي أيها الناس مارتي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وليش ديقين يحولهن يعرضهن وحرام بإذن كيهاي إن أتكو حد قدبتان. إذن مالك يوحر مالك سيدوك روحان نبقى كسون هذي نجيري قفك مسلم كحوله سمبنان إلا بإذنه إذن كيسين لغو قاتم مويان. إذا هل كاسي الدليش إذن حيدا وممنوعوه سكتة دكو خائمه أو حولك وقاتو أذيقنا كما قادن كرتبه قولك على عكس قاد بالله مادين أو حيدا ويبنانت إنتي أوكاد عي إن هذا أذيقنا هذي كصومرت إن هذا كقادتي ويبنانت وليها بنانا إمام الشافعية الشافعية ذا كمي ذا ويبنانت هاي بدي إن قدرك كقادت ويقولنا أدلة سوقاتينه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بدي مارت وجزاء سيئة مارت سيئة يعني مارت نكي نكو حد قدبا انت إن لا يكو حد قدبا لي نكا نحد قدب وسحولي بكارد عدنا انت كقابالي وهكذا قول الله الصدحات وحيدهن وحي اوكا قاضي نوعي سي واحد هدوك سو مروات كقاضا كرتا اما نوعي واحد كدوان دوية كما قاضا كرتا ومعنى هيدو محوية هاي تسالهان لعق بو كاردعي دولار طبان كونو دولار بو حوكا قاضا اما كاردعي با دولار كيسة هدوك سو مرتا واحد كقاضا واحد كقاضا نيسا اما كبا سوقات بل لعق ويان بس كبا دولار شلن كينيا ريال وحدون هاد لعق ويان لعق تباد كقاضا نيسا لكن هدو انتو لعك هاد عي جيل كيس او كسومرو جيل قيميس او قاد المجس وحا كسومر لعك بوكا قاطي اما حول النول بوكا دعي جيل بوكا دعي مركاسا لعك تيس كسومرتي كما قاد كرتبه ده لو بوكا دعي مركاسا وحا كسومري نر او اسو ليه با كسومري يا اري اسو ليه كما قاد كرتبه ده نوع عيسى وحو كا قاد نوع عيسى دو يواد كقاد كرتبه ده جنسيس أما هادو جنسي وصاهين وواحد كليه كما قادن كرتبينه لما أقوله قل أفراد وحيدهن تفصيل بالجليان أدون هذا الكلام معقول وياه وحيدهن كان قابك أو كاجا دعي حقوقا أو كاجا قات أما أكو هذا دونا دع ما بقى حق أتكوية لتي قابك أدوية لتبها هذا نوع دونا بها هذا أما دينا سيسبه هاي أما ما بقى وابيلك زوجتي سيبيلك هذي بديده إنه سيو أما عروتي سير يراي بيلك كل هذا بيلك هذا الجديد إنه بحيه وحق الأولى هي ثابتة وين مركب قاب كلاوي يا شيء إن كانوا ودي ذي هذه قاب ظاهرة إتا وما دورنا أكتاي أي تاي تاسو كلا ويكون بنات إنك كقاعدة تبعده مر هذه القاب كي وكودي ذا لجرناي أو حق ديسي حق إنك كل هذا عده سير الزوجة بيلك هذا أكله مهرك كل هذا أكله عروتي سبيلك هذا أكله iyo waalidintii biilkoodi oo kale ayuu diiday inuu biil asoo dhaqaale haysto arurtiisii biilkoodi inuu siiyo diiday zawjadiisii inuu meherkii siiyo diiday biilkeedii inuu siiyo diiday waalidintii oo tabar yar baa soo dhaqaale u helaya biilkoodi u diiday idan qaabku ugu diiday ama xuquuqdu u diiday waa xuquuq la wada yaqaan oo la garanayo wey noocaas oo kale haday tahay dadku ayna ka qarsoonayn waad ka qaadan kartaa bay dhayn waxaynu u soo dalishadeen إمارته هند بنت عتبة وأم معاوية بن أبي سفيان هو يدي بأن النبي أسوى دعوته وحيتري رسول الله أبو سفيان وانين بخيلة أنا جي عروته إذا بيل نقول في النمسيه ما كقاضن كرابي ترسقوا إني أوجين حوله إسا بيل عروته ما أوجد قاضي كرا نبي محكوي خذيه بول قاد بول خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف بقول هذا يا عروته هذا واحد إذا كفلا كقاتل بالمعروف هل كوحري مارتي أبو سفيان حوله سي بدون إذن كيسي بزوجتي سيقاضت لماذا؟ لأن حقه هذي مارتي ظاهر بوها وبيلك عرورته إيا زوجتي سيبيلك هذي بوك أدي ذي علاني بأهد ملكا شيء لقرانا إياه وحاك الله ماذا إذا مرتضى شرعي نوحوش شاقي هذا الرير سوى مرتضي والرير كوكو مرتضي قليم وايان إن أتكقادت وحمرت الجلية هذا حوج هذا قادن كرت باشرع جانو شيء كقاط النبي عليه الصلاة والسلام أسمار طيب من عسك أودي ذا وحق كلها وحظاهر وانقرصونين وي قاب كاسو كلا وحي أول لقى قادن كرابينه أما هدوية قاب كوح وكاج قاضي أما وكو حق قرصون هدوية ومارت عديني مخراتنا هذا وهين هذا وحوي دتك وحي كتوه مايان إلى توك تاي بيكتوه مايان أنا أوكدات هذه حولوا إجا قاتي maal wariyaha kula og waxay ila og maala makhraatina ma haysto arrintaasoo kale lama ogolay dhehe warkaana markaa culimaa iyagaa ku tageen ibn xasbaas wuxuu leh waaba waajiba xoolo hadduu kaa dhacay inaad adigana xoolo kuwiis hadday kusoo maraan inaad sii daysimaha waaba waajib buu inaad qaadatay waaba amar buu maaratay faman ictadaa calayku factaduu baa liyu amar weeyaan buu laakiin masaladaa amarka amarku maaratay amar wujuuba ma ahe waa amar waxaa weeyaan irshaad iyo maaratay towjiih weeyaan sababtoo ta waxaaba kuu bannaan inaad iskaba cafidi baa bannaan marka inaad iskaba daysi baa kuu bannaan idan masaladu waa masalo noocaasoo niqaashkaa dheer bay leedahay baabkan halkan bay ka baxdaa addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa taqun man khanak ikhwati fillahi isku soo ururi ammaanadu waa shay cadiima wey inuu qofka muslimka amiin uu ahaado oo wixii loo dhiibay uu guto shay aada u qiimo badan wey marka naftaydii naftiina waxaan u dardaarmahayaa ammaanada in la ilaaliyo ammaanada ilaahay baana ugu horeyso oo waajibaadkiisii salaadihii iyo waajibaadkii lagu saaray inaad ilaalisi ammaanada bini aadamka inaad ilaalisi hadday ballan tahay hadday qowl tahay hadii hanti tahay hadii maal tahay waxoo dhan inaad ilaalisi waa arrin aada iyo aada madlab sharci ah asaaska islaamkeennana weeyaan akhlaaqda islaamka waxyaabaha asaasiga u ana waa ammaanada weeyaan qofku ammaano haddii laga waayo waxa weeyaan iimaankiisu waa daciif weyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wasifaati lculaa inuu xaqa nadsoonuun irsaaqa raacitaankiisa hal mar baan xadiidka lafdigiisa akrinaya alxadiidu 924 can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takhun man khaanaka rawaahu abu daawuud watirmidi walxadiidu saxiix hada wasal allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سمعنا مدبنا قصالي زغط المدب نناي كلتا شحن عسران شدشتن وانت عالم عسو اقري زملكت يخول بسلست انقرتي هاقرات مالت بمكسيكو امريكان كندان اب عسرت شدشتة كتماتات اب زركبا ستيديومات اب مونغو 48 هاقرات زكايت زلو مبل عسران سلستن زوريا وانت عالم كلتا شحن عسران شدشتن اتود الدركات سيلو بمقناي بسلوس عسر تربعة حملة خلتشن عسران شدشتن فرنسا منس اسبانيا اب امريكا تكساس اب دالاس ستيديوم اب زكايدو قطمات اسبانيا كلت بزيرو سعرا اتا نسينيغال عراق نوروي شودن باراغواين موروكون ناقلفت نا فرقي فتسامة زبت سحت فرنسا نساون بوغنا بسلوس عسر تربعة حملة خلتشن عسران شدشتن تقلفا ربو عصر تحمشت حملة خلتشن عسران شدشتن انجليز مس ارجنتينا ابزكايدو قطمات ارجنتينا كلت بحادة بمسعرة انجليز كابتي وددر تقلف الله بقدام عصر تشمونت حملة خلتشن عسران شدشتن فرنسا مس انجليز اب امريكا اميامي ستاديوم ابزكايدو قطم انجليز نفرنسا شدشت باربعة سعرة اوانج عالم مبل سالسيتي اووت هاقر كتكون انكلا فرنسا دما رابعيتي كوين الله ازي فتسام ازي اب تاريخ وانج عالم كابز ترايو قطمات بدمرو عصرت بلوصات شتوتات استمزقبلو ايو اتتصوتا والاكوا انجليز كساب 48 زخون دقايق 4-0 زخونة ودسيت كتمرح انت تسنحت اتي كوتري عصرت ماليا وديو امناي اتكعي مسمر زتصاوت هبوب تتصاوتاي فرنسا مباب زفل لما شتو امقيار نتي تصوتا عابي مورال كوينو نيرو انتخونا قنا ني فرنسا نابزازامي عود كبصحا ايك علن ازي كمزيلون كلو مباب زاقيت اب وانش علم

مدبنا حجون قد صاليو زي قد صل مدبنا بزعبة تقمي مصحف من انتايلو بتعتز بالارستي تدالو تعف خون بخمز السعب دما نقربو نحادة سب مصحف كتشت اللو نكلها زشت كاللو بزح ورقاقتي نستصحف اللو كلمن مترزيون ايكونان تايدا نعوز شت كاللو تي كان ديقوم نقر حدش هيوتيو كريستوفر مورلي ابزي زلنا يوم وائل ابزي خونة خونت ولاكوا جزي يبلين عرفتي يبلين الكات حسم تدا خوينكا نمن باب جنا ناي قدن جزي اختبو اللكا تدا زي تقبرو خوينكا جنا بقزة فعادكا ننبسخا كافلتت ترحق اللها مالتيو كونفيشيس نمهرتي ماستي كايلنا كاب نوتو وطايتات زيادة نمتصحفتي انت زي نوتو نيرنا هاقرنا ابكم زي ناي سلطان درجة اي مبتصحتن نيرا البرت هابارد هم متصحف مكتصال زقدد بركت زبالة قبنات اللو كاب زياتو مقنا تزخف قبن متصحف زي من بابيو جوسيف برودسكي متصحف زي نبب السب فتسيمو من باب كاب زيك السب اي فلن مارك توين مباركس كبرات سمعتنا بزي كازيك تسمعو تسنعكم بخالوت مورات سبات استقلت بركت زبالة تقصتات مصحفتي كمزلو رودريو تلزي عبك اتصالي مدبنا داسيسنا كن ملسكو مينا نخونو خوينو زاقيت عب تاريخ حتمت هاقرنا بعد ما زنقاس مخانو زنقرلو اير تراوي صحافي ايتان داويد يبهال ازهسان بعسران تشعتن مقابيت كلت تشن عسر تشعتن اتي اطفائي حوي دمو در استام صحف اب كتماس مرا كم زمرغه يفلد صحفي ايتان داويد ولاديتو ناي سنه صحفن قانقوان مهرتي ممهر دراسيتن غطاميتن رايل اسغدوميا كمتي نغلينا حدا مصحفان ببنا نخنود عقب زغوننا 50 مصحف نحتمت زقربه ايرتراوي اللون تبلناكم ك انتم بالكم باركس تيز بزح مصحف مالت استات 50 زخون مصحف زحت مصحفي هايله بخره يبهال قصارين تاريخي وطوا ملكتنا حزنا لكم كنقربينا بخونو خينو هذا سب ولا امنا سرح يبزحيو ام علتي ربع ساعات انت دا امبيبو اب عمت انت وحده استات اسرا ماكلاي عقن زلوم مصحفتي كنبب يخليو زي مالتكا حاده ن 50 عمت زنبر سب معلتي ربع ساعات راي نانبب امولو ادميو شدشت ميتي مصحفتي كنبب يخل يبل نيكولاس تشامفورت سلازي ام علتاوي وتنا ام مصحف من باب زلنا لمدي كب كنبلو اري ويف اف ام راديو تزخاخر مباركس كبراتن كبرانن سمعتنا مدبنا حجون قصالي كساب نابتي زغصل مدبنا نسغاغر زبيبي زر استان ايدمصاوي اخرم جمال تعمت درفي

زي خبركم سمعتنا بلو مباركس تمليسناكم علنا توم بتغكل زي ملسكم اقنع النابلنا ناتوم زي ملسكم دماتي كن عزغونا ملسي انهو بخمس السعب كنا ربالكم هنا نكاثات اللو كابش ديشت زوباتات ايرترا بزيكا بير عفر شمونت بيرات ايرترا زركبو زوبا زوبا ጋሽ ባርካ ዞባ ጋሽ ባርካ አምዕራብ ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ በመብራቅ ምዞባታት ማዕከል ደቡብ አንሰባን ሰሜናዊ ቀይ ባህርን በመዕራብን ሰሜንን ምስ ሱዳን በደቡብ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ይዳወብ ስፍሓት መሬቱ 49225 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ኮይኑ 4 ሚታዊት ካብ ስፍሓት መሬት ሃገርና ይሽፍን ዞባ ጋሽ ባርካ መሶብ ሃገር ኤርትራ ተባሂላውን ትጽዋዕ ودحنكم فلتت حيليو ننزي فلتو كان زفلتو مكبار دما بالحيو زي خبركم سمعتنا زغط المدب نقونتات عير حقر كندا انتاريون كبابيان زدسس حد سير مدب يخوون نكاتات اللو انتاريو زغط السمون مقتن مع كلايمتن زلوو قمن كساب حموشتا مليمتر زعاقنو زناب كهليو عبقزي غطري زل عالمتن مقت كساب اسران شوعتن ديگري سنتيغريد ستحت دماء عصر تشو عطا ديگري سنتيغريد كمز قب تسبيت تغيرو للو زنع على سمانين سلستن ستحت حمسان اربعة ميتاويت تقلز بزحو خونتات عير كهلو تسبيت تغيرو للو عبقزي ليتي كاب عصر تشو عطا خساب عصران حدن ديگري سنتيغريد كمز قب ون تسبيت تغيرو للو بتوساخي تسحي تبركلو وقحتا ساعت حموشتن حمسان سلستن تسحي تعربلو دماء مشت ساعت شمونتن حمسان حدن تسبيت تنبيرو للو لازي عبززل لنا يا بوتا معالتاو هيوتنا بتنك آخر مرح نزخ آخر مباركس كبراتن كبرانن سمعتنا كسا مود داتا مدبنا سلستغتات لكمنا بلبنا مسجن مساخوم تسنحكو عدلاو مدب بالو زي براريزو مسكولو مابالات تكنشانات اري ويف اف ام راديو بحبار بمخانينا داقماي عبزغتل سمون سمبت بناي كندا اقوزاترا ايسترن ستاندارد تايم ابسعات سلستغ ساب ساعت اربعة دحر قطري عبزفنو مدب كساب ان الراهب سسنناي انا تمننا مخخات تاسمي زرستا بقديم دمت ساويت عبرهت انكرة قوال انكرة نزتدرفت تعمت درفي بمعدام نسنا بتكوم